أذن تلينا أذن تلينا أذن تلينا أناناس ناناس أناناس ناناس أناناس ناناس

بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم

0: بارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

0: كتاب الإيمان الباب السابع عشر لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasakan aman dari kejahatannya.

0: كتاب الإيمان الباب الخامس عشر الحياء من الإيمان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا عند إمران بن حصين في رهط وفينا بشير بن كعب فحدثنا إمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله تعالى ومنه ضعف قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير فغضب عمران فما زلنا نقول إنه منا أبا نجيد إنه لا بأس به
1: Dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, kami pernah bersama Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kami beberapa orang diantaranya Bushair bin Ka'ab. Lalu Imran bercerita kepada kami. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasa malu itu baik seluruhnya. Imran berkata, atau beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasa malu itu seluruhnya baik. Lalu Bushair bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya kami mendapati pada beberapa kitab atau hikmah bahwasanya dari rasa malulah ketenangan dan kewibawaan dan dari rasa malulah kelemahan. Maka marahlah Imran hingga merah matanya dan berkata, tidakkah engkau melihat aku menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kamu menyanggahnya? Lalu Imran mengulangi hadis itu. Qatadah berkata, dan Bushair mengulangi ucapannya tadi. Maka Imran marah. Maka kami mengatakan, sesungguhnya dia dari kita wahai Abu Nujaid. Sesungguhnya dia tidak mengapa.
2: Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-29. Katakanlah apabila kalian itu menyembunyikan apa yang di dalam dada-dada kalian itu autubduhu atau anda menampakkannya, ya'lamhullah, Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengetahuinya. Hendaknya kita memperhatikan hal semacam ini, tidaklah perlu kita untuk memaksakan diri untuk melafadzkan niat tersebut, karena niat itu adalah amalun qalbiyun. Hal itu adalah tempatnya di dalam hati kita, dan melafadzkannya adalah termasuk perbuatan yang mengada-ngada dalam urusan agama ini.
3: والفجر سبب تركه أمور منها المعاصي نسأل الله العافية والسلامة يقعون في المعاصي والذنوب والآثام والخطايا فتثقلهم عن الصلاة ومنها عدم العزم على القيام تساهل في ذلك وأيضا السهر الذي يسهر أغلب الناس الآن يسهرون سهر عجيب جدا قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده إلا فيما هو فيه مصلحة لا فيما هو فيه مصلحة وكذلك التخمة تخمة البطن يأكلون متأخرين ثم يصابون بثقل فلا يقومون على الصلاة كذلك عدم النوم على طهارة أو الوتر فبعض الناس ينام ولا يوتر ولا يتطهر قد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام على طهارة حتى ولو كان جنوبا ولم يستطع الاغتسال توضأ يخفف الجنابة صلى الله عليه وسلم فواجب على المسلم أن يهتم بهذا الأمر وطبعا ليس يعني الغريب أن يكون طالب علم مثلا أو يكون إنسان متدين ومستقيم يتخلف عن الصلوات هنا الغرابة قد يكون بعض العوام مثلا ما عندها مثل هذه المعاني وهذا الفهم مع أن الملاحظ الآن أغلب الموجودين في المساجد هم العوام كبار السن هم الذين يحرصون على الصلوات، فتنبهوا إخواني بارك الله فيكم، احرصوا على صلاة الجماعة. نعم.

متى يلقى الإنسان ربه؟ الجواب الطبيعي الذي لا يحتاج إلى التفكير الله أعلم. لماذا؟ لأن الله تعالى أخفى موت الإنسان عليه، فالإنسان ما يدري متى يموت. طيب، هل الموت له سن معينة يقال والله الإنسان إذا وصل السن الفلاني سيموت؟ الجواب لا. لذلك تشوفون الآن مثلا أحوال الناس، يموت الجنين في بطن أمه، يموت الجنين بعد نزوله من بطن أمه، يموت الطفل عمره سنة أو سنتين، يموت الشاب الفتى في عمر الزهور، يموت اللي عمره 10 واللي عمره 15 واللي عمره 20 واللي عمره 30، يموت اللي عمره 40، يعمر بعض الناس يتجاوز 100. ولذلك الله عز وجل أخفى الموت عن الناس، وهذا يعني يجعل الإنسان دائما مستعد للقاء الله عز وجل. طيب كيف مستعد للقاء الله؟ بأداء الحقوق، حق الله عز وجل واضح وظاهر وسهل جدا يسير، وحقوق العباد يتخلص من حقوق العباد. طبيعة الإنسان لديه مظالم، يعني ما يخلو إنسان من خطأ وذنب ومعصية وتقصير، لكن يختلف. تجد شخص والعياذ بالله موغل في الذنوب والآثام في حقوق الناس طبعا، وفي شخص متوسط، وفي شخص يعني

0: يدعو سليم في الغالب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يخيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به

تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن

وجوههم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد

سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات

يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له

الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من

فالله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإظهار النعمة من غير إسراف ولا كبر من شكر الله على النعم. إذا أنعم الله عليك بنعمة أن تظهرها، هذا من شكرك لربك، لكن لا يكون ذلك على سبيل الإسراف ولا على سبيل الشهرة ولا على سبيل الكبر، وإنما يكون على سبيل الاعتراف بنعمة الله، على سبيل إظهار نعمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال الله عز وجل معلما ومربيا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر المؤمن لربه جالب للمزيد من النعم ومثبت للنعم الحاصلة، فهو قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. فإذا شكر العبد ربه استجلب النعم التي لم تكن وثبت النعم الكائنة.

غدا يوم القيامة سيتحسر الإنسان أشد الحسرة على هذه الأوقات التي ضيعها في غير كتاب الله. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. غدا إذا رأيت يوم القيامة حافظ القرآن، لما يكرمه الله ستقول يا ليتني حفظت القرآن في الدنيا، يا ليتني أقبلت على تلاوة القرآن والإكثار منه وحفظه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال لصاحب القرآن، انظر صاحب القرآن هو صاحبه في الدنيا، أنيسه وجليسه، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر، يرتقي درجات عالية في الجنة، والدرجة في الجنة بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. أين أنت من هذا الفضل العظيم؟ والله الإخوة، الواحد منا لو أراد أن ينجز مشروعا في الدنيا يسهر له الليالي، يقضي فيه الساعات ويبذل فيه الجهد. لو الآن كلفت في عملك في وظيفتك بمشروع معين تقول لأهلك لا أنا مشغول، ليل نهار تعمل، هذا كله لأجل ماذا؟ لأجل أن يزاد في راتبك أو تحصل على ترقية. والله الإخوة، الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله.

إخواني وأخواتي، أن الإنسان يعلم بأن الله تعالى هو مسبب الأسباب، ولا يجوز للإنسان أن يجزم على أمر غيبي، على أمر غيبي، أو أن ينسب هذه الأمور لغير الله. ولذلك كما في حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، على إثر السماء يعني مطر، لأن من أسماء المطر السماء، من أسماء المطر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. والمقصود بأن قال على إثر سماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى، يعني حديث قدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. والنوء هو منازل القمر. ولذلك كل الأمور مردها إلى الله، فلله الأمر من قبل ومن بعد، وقد يجعل الله جل وعلا أسباب وعلامات على مثل هذا الأمر، مثل ما يعيشه الناس الآن من هذه التقانات والأقمار الصناعية وهذه الأجهزة التي يتابع فيها أصحابها السحب مثلا، أو التقلبات مثلا، أو المنخفضات ما يسمى بالجوية. يقول: نعم، ممكن، يعني مقبل علينا سحب، مقبل علينا أمطار، لكن أن يجزم بذلك هذا لا، وإنما يرد الأمر إلى الله ويعلق الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم

أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر

الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى

العازفه الازفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون

الصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألت عبادي عني فإني

الصيام الوفق إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى

الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه

يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم

أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم

أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما

تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما

يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن لي نفسا تواقة تتوق إلى الإمارة. نفسي تواقة كانت تريد الإمارة، أن أكون أميرا، فنلت الإمارة فتاقت إلى الخلافة، صار أميرا على المدينة. يقول الآن لما نلت الإمارة الآن أريد ما هو أبعد من الإمارة، تواقة همة عالية. قال: فتاقت إلى الخلافة فنلت الخلافة. قال: والآن تتوق إلى الجنة. الآن أريد الجنة، مع أن الناس لو وصلوا لمثل هذا المكان، لا يعني كل الناس طبعا، بعض الناس لو وصل إلى هذا المكان يظن أنه وصل إلى القمة. هو زهد بالخلافة بمجرد أن نالها لأنه تذكر الجنة، فصارت نفسه تتوق إلى الجنة.

النصح بين الناس. لماذا؟ حتى لا يعم البلاء الناس جميعا. وفي الدعاء الذي نسمعه غالبا في وتر رمضان: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولذلك ربنا جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل جل وعلا: وقالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. هذه قصة أصحاب البحر. لذلك واجب على من كان لديه قدرة واستطاعة أن ينصح، أن ينصح. لماذا؟ لأجل سفينة المجتمع، لأجل سفينة الأمة.

قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال منساءة في الأثر. أما المحبة في الأهل فهذا شيء طبيعي، ولذلك فطر الله جل وعلا القلوب والنفوس على محبة التواصل فيما بين الناس والإحسان إلى الناس، فكلما أحسنت إلى الآخرين أحبتك القلوب، وأنت مطالب بأن تصل رحمك وأن تحسن إلى أرحامك، وهذا يشيع المحبة بينهم ويزيح ويكنس البغضاء والحقد الذي يحصل بين الأرحام. مثرات في المال، سبحان الله العظيم، وهذه سنة من سنن الله الكونية، ما وصل أحد رحمه إلا بارك الله عز وجل له في ماله ونمى هذا المال، نمى وزاد. ومن سأ في الأثر كما ذكرنا فيما سبق.

من الأحاديث الصحيحة النبوية. إنما الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.

يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى

أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب.

0: في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء:

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم

نعم الثواب وحسن مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها

برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

0: في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أفنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

يمددكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم

خير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها

الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما

فمن ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ